عمرك سلميزان سمع اسمد ليك سلن لقبرك مقار لمت ليك سلون اقرنك ديرو السان وين يجوس انك قدار ليك عشقا ليك سوون

السكي قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وميس اموشنيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نعمولاش يغدي الناس الخيق.